روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عليك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عليك حبايبي

فتعالي ابنة الحقل.

خمسة فام، المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك.

بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حلا شداني. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حلا شداني.

0: حنا شداني افرح وإن الدنيا أمالي لنولا انت حنا شداني أول مرة أول مرة
1: أما فهم اتنعوش
2: اتنعوش.

0: يوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام جنيف وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا

أمامه. بلال بن رباح كان من السابقين إلى الإسلام، وقد تعرض لجميع ألوان العذاب بسبب إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمرده على سيده أمية. عرف بترديده لعبارة أحد أحد عندما كان أمية يعذبه في صحراء مكة.

0: وكان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر، وتوسل إليه المسلمون ليؤذن، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له. توفي بلال بن رباح بدمشق سنة 20، ودفن عند الباب الصغير في مقبرة دمشق.
1: اسمع الموجة.

0: مثل
1: الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأحد الستة من أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه وأحد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل فتحرك بهم هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي الكناني لقب بعديد الألقاب منها صقر أحد وطلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وحماه من الكفار واتقى عنه النبل حتى شلت أصابعه.

0: قتل طلحة بن عبيد الله يوم موقعة الجمل في السنة 36 للهجرة، وذلك لما قرر الانسحاب من المعركة بعدما أخبره علي رضي الله عنه بحديث لرسول الله كان قد نسيه.
1: أمثال اتنعوش
2: اتنعوش.

وجنا لجنابك نقصد والأنفس في أوج الليالي وإلى

0: توا الخمسة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.

القيامة وهم عن دعائهم غافلون.

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم.

لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون.

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.

من آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإن صرفنا

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على

البلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار

الرحمة وظاهره وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

إليك مثل وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته

صلاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا به.

حسب البخل، ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا

اتبعوه رأفة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها

يمتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور.

الغيظة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

صادق جد. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك.

بديك وبعت روحي تصحيك أمي اللي

عليك ونجيني من عين حسين، خليك ويخليني عيشتنا عييت، نجيك ونجيني من عين

يجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

0: C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يبيعش. إسباس وهيبة مهدية غون بوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفي. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: سي لا بوب. يتجدد الموعد مع الدور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليديه بالشراكه مع الديوان الوطني للصناعات التقليديه من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهوريه، ابتكارات عصريه ونقشه صناعيه. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليديه كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: C'est la pub.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريد اللي تعمل الكيف. ومادام على موجة الفانسي من أخوذ لوفر فانسي تعطيفي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم أوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والأصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: توا تسعة متاع الصباح على مدى
3: du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذانا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: جام
1: جام

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
0: يجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعة التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعة التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي. توا من 10 متاع الصباح على مفاتيح. Retour du programme sur votre radio. Et ben...

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا. أنا عمري سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا. يفتح في الوردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا. أما قلبي ملكته وحدك يسمع

سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيني. أنا عمري سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيني. يفتح في الوردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا. أما قلبي منك توحدك يسمع اسمه.

رضا عرايا وخلا ورقيت بالبين ايديا رضا عرايا وخلا ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

علم قياس علم قياس.

0: Allez, Megies.
1: C'est la pub. يتجدد الموعد مع دورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
2: Retour du programme sur votre radio.

بيان.

0: علم جياس. علم جياس.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجابة حذينا ودلل روحك. العنوان ما يبيعش، إسباس وهيبة مهدية عوض وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، وما دام ما علموش تلفانسي اما الاخوه لوفر فانسي تعطيفي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تي تي.
3: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub. يجدد الموعد مع دورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: ام اف ام اتناوش
1: اتناوش.
2: ليلي ندهني الحب

0: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجابة حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفي.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجاب حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
0: توا ودي ساعتي على مفاد. Retour du programme sur votre radio.

يجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

جدد الموعد مع دورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

0: La suite après la pause, c'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الأربعة تاع العشية على مازال du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاخذ بطياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعيه عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه تعليل امام للخياطه والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجابة حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية عوض ومتزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53-573-573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.

جدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

0: La suite après la pause, c'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الستة متاع العشية على مفاد. Retour du programme sur votre radio.

0: Future Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: MFM. اسمع الموجه.

0: حبيت بصدق
1: حبيت بصدق
0: حب نهديك الدنيا وشوية عليك
1: حب نهديك الدنيا وشوية عليك
0: هذا بيك ومعك أسعد إنسان في الدنيا
1: هذا بيك ومعك أسعد إنسان في الدنيا.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: يجدد الموعد مع دورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيام التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملا فيش تستنى، إجا بحذانا ودلل لروحك. العنوان ما يبيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال.

0: la suite. Après la pause, c'est la pub.
1: لازم تاخذ بطيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا 7 على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

بلاش شرور ضحيت بكل شيء اما خسارة فيها مسكون. وانا اليوم قلبي حكى لي قال لي مانيش مرتاح كيفاش نخرج منك وانا قلبي بكل جراح. حبيت ننسى اما الماضي ما يسمحش كل ما نحاول نور قلبي ما يرتاحش. ضمت على الحب اللي حطيته وكله فيه كما ما زالت في قلبي وانا بقدرش نخليه كنت حاسب اني حبك.

وهم احنا تنولي وهم يسكروا فمهم يا تنقدوا الخير اللي غدوا يغمهم جرينا على حاجات وحرقنا حاجات برشا امنيات لنذلوا حيات برشا احاسيس لنحياتي حليت دعيت وحدي في السر ما تكونش يا ميت ما صدقتش اشعتيك عشت معك تريب ما صارش عشنا حاجة تيرش كل من اللي عرفنا ما غارش نحكي غدوة بعيدة تقول لي هذا ما يتقالش انا ديما معك

حاجه تحبيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف اصبحاتي لو كان بيك بديتهم حياتي معاك كان علاش وين وفيش وفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كي مني وبالعين انا ريتك فيهم ما انت ريتهم اعطى قلبي معاك من اللي عنده بعد نعبيت حبوا يقربوا ديما احنا زوز باللي جربوا جرينا وجرينا انا شي صغار وهنا خربوا كنا واحد مش اثنين كنا ماشي فرد اثنين مديت برشا مني ما خديتش علاش عليا

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: توا العشرة متاع الليل على مزاج.
1: DJ حمزة.

طلبي، بقي الطلبي على MFM.